كان وردها عن جيزيات الليم الساكن إردادها مكبن عما تطين بولع الزقايدة قرينا ساعت طبعن زفان الزرقدة تكتلن يالجي لسوال إلنا لسوال إلناني اللوم كريتا لجواف الصوم نقوس يلو بالف عندا هني سيجار منيال كتعاتسك

حاتم زاده منم كفو بن هوني او كان بنا تفا نازعني تواس مرين الناتا تقفا لأونا هو روسيل سيادة راجل جيشي I said, yeah, didn't lash. If I grab lucky, I'd tell me. If I grab lucky.